تخرج بأمر هيسس مختخي هير هيسس خرج بأمر ستارك فرلوسر مختخي هير إيمانيو God met ons is die levende woord.